وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

يأتوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

إنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

يثبته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

0: جيزين.
1: صدق الله العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبكي نيغي لين دي نويو كين كو تي نيك سو 360 ديلو ناك دي زيار كليفة ديني اك كليفة اني دي نياني جام سي بير ريو سنغال اك لي كو ور ندا خام نين ني جام سي لا ليب خاج جام جوجو ديلو نان كو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبكي نيو ديلو فاتلي وات لين ريك وقتو جولي فجاسي ميغي تولي سي نيومي وقتو بو توفتالي نين فوكي سيميلي اك نيت dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak grom ñet tismar bi dañ ko julli ñaar waxtu bu toftale fukki simili ak grom takusan mi ngi toll ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale fanweri simili ak ben geeyit mi ngi ci joom ñetti waxtu bu toftale fanweri simili ak ben tay la aljuma fukki fan ak ñent ci wéru gam depok ñaar fukki fan ak grom ñet ci wéru utiatum 2026 ñu delu di jajeufal bu baax oustaz Aaron Ali ci waxtan wi delu di jajeufal oustaz Diop Kayre ci waxtanu fajar bi delu fatali wat len rek ne Seyni Diop mo fi wutu Khalifa Lo kon Khalifa Lo mo fi nekkon Seyni Diop ko fi wutu RCI Radio Sénégal International Matar Sar Sedem André Noël Chandoum ci cadre gu soxna dama ji di fatali wat rek ne juwami waxtu di 5h toftal na fukki simili ak ñaar kon mbokk yi ni sa dañu dik ak yeen ci keytu tagg yi la tañu dik ak yeen ci keytu yek.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة على المساعدة الفنية بامختار سار، من إعداد وتقديم سلم فالمختار.

بقين يوملندي نو ديرن زياره ديرن درالشين مشي على المكتبه موي راديو سنغال انترناسيونال دي نكو باخي اجمو جينك تي وقتوي سن بوك سن فال مختار تي كادو كي با مختار سار تي تكنيك بي تي كانم تشوتني وكي ان شاء الله تعالى تي سنو تموتي.

وإذ قال موسى لقومه اركبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة

لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا

أيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.

من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ

في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا إن الله واسع عليم.

رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.

من أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم.

منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة.

عنكم فكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

0: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي نيغي نين دي نويو بودي نزيار amat contenté bu maté la ñëwaat fi ci eutu tafsir 2.0 muy sen émission bi ngeen xaar ci waxtu bi tous les vendredis ici ci RSI 92.5 ak ci RTS way nek ñing koy nuyu di ko ziar yitté bi nga xamanteni bu heure bi da ngeen taatan li nga xamanteni aussi fi ci RTS la chaîne leader pour way nek rek ñing koy wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu am gan gu mag bo xam mo ñu na rewetti sun émission tafsir 2.0 usate so dafa am ben deej nak dess pa bu ko dab ngeen ñaanal mbokam mom xamna aju mbir ñew dan ci gëna wax ñu jaal ku baax mi ngi nek instant bi ci yoyu ñu ñaanal mbokam mom yar motax tay du ngeen ko deg ya 6 min ngeen ko aussi ci tafsir 2.0.

وعينك منجنيء بو مامبو. لم يستقر عمله على نصات الديني مامدو تسرين كسي بل تخطى كسي ندخت منجنيء دانا كو خم بوليتيك لا دانا كي وخ دانا كي جيف لولو موي تيري بوليتيك يي موي ميادين السياسه والاقتصاد كو خم ييتام ني تيري لا ييغا خامتاني نيو جوخي كوم بتاخنا تاي غامو نياسان limuy duggal ci ñaari rew yi ci kom Mali ak Senegal yalla rek xam ngeriñ bi wala ngeriñ li namu tollu waye nak ndem mom du serign kesse faraghara wa an yalaba amsaluhu amsaluhu dalika dawr ko xamantene dal du nitu kesse dal du serignu kesse serign la ak lenen xam politique xam économique diko jangal ta talube yi momitam be legi amna lumu participer fa aliyatan bi umqi fi tawqiri hululin najiha amna ay solution yu bax yu mu joxe ci jamonom ngir genn ci jamonom deg yi nga xamantene jafena galankor yi nga xamantene dal day tek doomu adama wala diko fakastal ndax wa hakaza sharaka fi insa'i far'il mahalli li tariqa tijaniya li tariqa al muridiya li tariqa al qadiriya allati awlu turuq sufiya ngir ñu xamne njaasan sank nañ ko ngir mu nek centre bi nga xamantene moy nek capitalu qadir mi qadirist moy tariqa qadir te xam nga ne tariqa qadir moy premier tariqa bo xamantene senegal xamnako allati arafaha senegal hiya at tariqa al qadiriya mo fi ñeek الفضل للمتقدم واي نك ньо хамне كي تاليفون ولا كي سوسون طريقه قاد دي اسكانو تي عراق ديك عبد القادر الجيلاني من غاني موم موغي دون دوندو تي اني 12 سيكل دال تي لا دون دوندو كي ميلادي كو واي bimu mom bimu defare sos tariqa qadiriya taxul won mu yaatu betasaro ci alamul islami sare beñu bari gel ko tay di ci jaamu yalla am ci lu ne lolou barina lu talube di tas tariqa serignam be taxna mané senegal duguna ca man nga ne tam senegal xamone na qadir ci yoonu morisque koku nak ña doon dekké ay doj la bayé ko won andalous dekké ci bojgannaru afrique ñom itam nit ñi da nañ jël

انا كسوف يالا انا كتي اسمان كسوف دي جن يالا تي سا واخ اك يونتم تي سا واخ خلي سيت لين ني دي واخ دي لين سانت دين غريم تي اند بي نين اندك راديو سينيغال انترناسيونال دي نيان دل نيان يالنا نيان ي نانغو سخنا سي يولان جاي يالنا كو يالا ماي جام ديكو جوتالي اي نيو تي ويجورم Aladji Ndiaye Imam Aladji Ndiaye ci Mbacke mu ngi koy sant di ko gëm di rafetlu ligéyam di ko ñaanal yalla tawfik ak taysir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: جبال الذكر قبل الكون
1: والترم
0: لم تكن فما ظم خير الخمر ويكا بسور بي ومن بحرى من آم عبد الله من فرط خور بي
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
0: وهايزا
1: نوايا نتاخي دي ني شامو دي زبريتول دي تي مان فيم نيك ني مان دويلوما
2: ما شاء الله
1: فاك فيم نيك ني نيغي كوملني ابن بدر ام سما خاد لي كاراتيه ميغي سويفر ايميسيون بي كوملني اليماتي ساديا فال ميغي سويفر ايميسيون باب الون با ميغي سويفر ايميسيون بي سي فيسبوك بي دي نيو نييب ني نيو سويفر سي فيسبوك بي alors خمغا ريلاسيون سي دي اجو مالك اك مام روان c'est une relation ñom ñep dañu jëm ci yonnati allah subhanahu wa ta'ala
2: mam rawhan ngom mbokku talibem la manane talibem la mom moko yar jikko yi nek ci mom tabarakallah mom la def ci mam rawhan ngom ba tay bi ñi nga wax ni ñoy bashir abdul qadir ak khalifa ba yeb mom la cheikh sidi haji malik baye fofu ci ruqbu bobu nonu
1: ci pal
2: parce que dafa décentraliser
1: waaw
2: yeb ruqbu nek amna kum fa yob yeb mam sidi haji malik nit yi xam nga serigne si bu jeuk len non yenente ndam ci sen bir
1: eh way ndaysan
2: ku mo sa am ndam sa morom day yakamti ndokel la ci ndam li ñaanal la ci ndax mu yok mais sunu jamono bi ni ku nara am ndam yaangi rof tank nokoy galan
1: ko rek ñu
2: bañ am
1: succès ay way way way
2: mam sayyid haji malik serigne fi nekkon yep tabarakallah cheikh saadu abihi amul ñu relation moko wax ne madarisuhu fil ilmi khayru madarisin wa awraduhu fi dhikri ma misluhu al wird cheikh saadu abihi mu wax lolu sen haji malik mu ne école yi am fi yep école sen haji malik mo gën ci école yi
1: ndaysan
2: mune wa awraduhu fi dhikri mune ko so werd tabarakallah ci walu zikr amul werd bu melni mom xol mom muy qadiriya muy sede cheikh sidi haji malik lolou te mu yor la sidi haji malik yor cheikhul khadim nak mom ak sidi haji malik dañu bok ma mama haram bakke parce que li yalla may yonte yalla ibrahima lolou la may yon ma maram bakke yonte yalla ibrahima moy seto ñom ismaila di jur ishaq اسماعيل سيتو نيوم يوسف اك ييب نون مام حرام مام باك نك مو سيتو سيرن توبا سيتو شيخ سيد الحاج مالك اك مام قادم جخاتي
1: كان
2: نيوم دانيو مبوك دانيو بوك بوك دريت امنا مام سيد الحاج مالك دا فا جيلون راكم بنيو مام مور خوجيسي مو موكو جولي مام احمدو نيكو جور اك عثمان ما جور سيد الحاج مالك نيو بوك نداك باي مو يوبوكو كاولاخ دك بنيو وخ مبركلان مي بيم كو يوبو مبركلان تبارك الله
1: mangi
2: def ko yobum birkilan dim ko yobum birkilan tabarakallah muneko mor sa bo joge birkilan du ñew tiyawon bu romb sama mbokuma cheikhul khadim nga joxal mako nu yok mbok ak nu yok direct ben mes mam mor xudja ñew ba gar ba ndiarem wacc mune bon li seydi haji mal waxon bu ma romb ti cheikhul khadim te nuyumako
1: ndeysam
2: bam ko waxe mu dem ba ci mom ñu ne ko gor gi dafa teju bu ñe dafa teju mu tok ba erreur saxaris beug dem mu ne ma ngay dem mu dem touti rek cheikhul khadim ubi buntu bi mu ne ndongoli amul kuma fi ser mu ne ko aha kagne mu ne ko mor xujje la tuddu si mu ne ko demal woy ko mu ñew ba mu demé ba ci dar ba mu ne ko ah si mom mam mamour xujje ne ko ah man damay dem tiyawon de ndongoli ne ko yobale ma tiyawon wala nga delu ne moy ci cheikhul khadim mais ba ñu demé ba mu egg jek jek ñu ne saxar bi pan
1: du dem
2: pan mamour xujje andak mom egg ci ba ci cheikhul khadim mu si khadim limako wax mu ne ko mor suñu gisse rahmanir rahim la
1: allahu akbar
2: mais suñu ñak gisse shaytanir rajim nga xamne mak ñi dañu andon nek ben
1: allahu akbar
2: xam lan mo taxaw lool sen xol mo rafeton
1: wallahi
2: yeenante lepp
3: deugul
2: li yeenante bi gëna ñepp lool la mak ñi gëna ñepp
3: waaw
2: xam nga yeenante bi avant yuko yalla yebal daf koy yobu jabalul rahma
3: waaw
2: xal xol ba genn raxas ko genn ci 6 iñaan boddi yakalante lepp lu yakal doom adama ñu raxas ko mam sidi haji malik jik jik mun lan moy aljanna

ما يتفتح دل سن كو جلسن ورسك ورخ دم بنيو تكل ما البراخ دم بنيو دولي مينياخ دم خيخ كو دايلو يراخ دم خاربا لفي بون باخ دم اندل بيب مبا مفناني ناخ دم نجب سيني بير جانوك سيني تاخ دم فاي برد نج سيني لخ تقيما سابلي سما لاخ.